0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياوازا كان خلقه شواني برزايا كان پرل رنگو جوانيو همني جنگي ياري كردني منالچال قشكانو هولي بو نكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لا برزايا كاني سليماني عشنايك جوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنجراجي شكان يبيد شاريك بطواوي وردكاري خزمت قزاري كاني سرسان الدكا برزايا كاني سليماني برزايا كاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
3: راديو إي خاك هاشتاو حوت بوينت حوت